فيك تاني يا حلم ما فيك أكشي فيك تاني من بعد نوم عليك فيك تاني من حضن مريوشة العين الله يعيدك حلم وكذب عليك.